0: كل يوم شهداء سواء نساء أو رجال أو أطفال。
1: 此外，以军对马瓦西帐篷营地的袭击则造成至少16人受伤。以军还袭击了加沙城一处公寓，造成一对巴勒斯坦夫妇死亡。虽然以色列与哈马斯在去年10月达成停火协议，以军随后仍多次对加沙发动空袭。据加沙卫生官员称，已造成至少1066名巴勒斯坦人死亡。凤凰卫视综合报道。
2: 也门胡塞武装与也门政府军近日在也门战略要地荷台达省爆发激烈交战，标志着他们近年来最为严重的军事升级。与此同时，也门周边海域的海上安全形势也持续紧张，可能提升国际航运的安全风险。
3: 也门胡塞武装与政府军近日在荷台达省以南的海斯地区激烈交锋，双方并在军事对抗中动用了重型武器及无人机。据知情人士消息，截至目前，冲突已造成数十人伤亡，是近年来也门西海岸所发生过的最为血腥的冲突之一。
4: القوات الطرفين كل قوتين تحاول أن تستكشف مدى جاهزية الطرف الآخر كيف ستكون السيناريوهات العسكرية إذا ما كانت هناك عمليات مقبلة وبالتالي فالقضية ليست متعلقة بجبهة الساحل في ذاتها في عينها طبعا الساحل إذا له استثناء خاص هو باعتبار أن جبهة الساحل مرتبطة بجبهة مرتبطة بقوات البحرية والقوات البحرية طوال السنوات الماضية كانت الأكثر فاعلية في المعركة اليمنية。
3: 在过去的七年来，联合国支持荷台达协议特派团一直监督也门政府与胡塞武装执行双方此前在瑞典就停火和撤军等事宜达成的协议。而本次的突发战事也是自今年三月底联合国特派团任期届满以来，也门局势的首次重大升级。有观察人士警告，战火迅速重燃或打破多年的克制局面，使也门重新陷入战争。
5: بلا شك له دلالة انتهاء مهلة الأمم المتحدة وبناء على اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه بين الأطراف هذا من جانب ومن جانب آخر أن اليمنيين وصلوا إلى مرحلة اللا عودة فبلا شك المعارك هي قادمة。مسألة انتهاء مهلة الأمم المتحدة هي عبارة عن مؤشر أو قد نقول إنها تعتبر فرصة من الفرص لهذه العمليات。
3: 与此同时，也门附近海域海上安全形势近期持续紧张。英国海上贸易行动办公室此前发布通报说，一艘货船在也门荷台达西南方向约30海里处遭不明身份武装人员袭击。有关事件也使曼德海峡周边海域的国际航运安全风险受到持续关注。
6: The synchronization of fierce ground combat and maritime attacks places Al-Hudaydah back at the dangerous forefront of the conflict, threatening both local humanitarian stability and the security of global trade through the Red Sea. Abdulatif Loshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
2: 稍后回来更多消息。

0: 也门胡塞武装与也门的政府军近日在也门战略要地荷台达省爆发了激烈的交火，标志着也门近年来最为严重的军事升级。与此同时，也门周边的海域海上安全形势也持续紧张，或提升国际航运安全风险。
1: 也门胡塞武装与政府军近日在荷台达省以南的海斯地区激烈交锋，双方并在军事对抗中动用了重型武器及无人机。据知情人士消息，截至目前，冲突已造成数十人伤亡，是近年来也门西海岸所发生过的最为血腥的冲突之一。
2: القوات الطرفين كل قوتين تحاول أن تستكشف مدى جاهزية الطرف الآخر كيف ستكون السيناريوهات العسكرية إذا ما كانت هناك عمليات مقبلة وبالتالي فالقضية ليست متعلقة بجبهة الساحل في ذاتها في عينها طبعا الساحل إذا له استثناء خاص هو باعتبار أن جبهة الساحل مرتبطة بجبهة مرتبطة بقوات البحرية والقوات البحرية طوال السنوات الماضية كانت الأكثر فاعلية في المعركة اليمنية.
1: 在过去的七年来，联合国支持荷台达协议特派团一直监督也门政府与胡塞武装执行双方此前在瑞典就停火和撤军等事宜达成的协议。而本次的突发战事也是自今年三月底联合国特派团任期届满以来，也门局势的首次重大升级。有观察人士警告，战火迅速重燃或打破多年的克制局面，使也门重新陷入战争。
3: بلا شك له دلالة انتهاء مهلة الأمم المتحدة وبناء على اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه بين الأطراف هذا من جانب ومن جانب آخر أن اليمنيين وصلوا إلى مرحلة اللا عودة فبلا شك المعارك هي قادمة.مسألة انتهاء مهلة الأمم المتحدة هي عبارة عن مؤشر أو قد نقول إنها تعتبر فرصة من الفرص لهذه العمليات.
1: 与此同时，也门附近海域海上安全形势近期持续紧张。英国海上贸易行动办公室此前发布通报说，一艘货船在也门荷台达西南方向约30海里处遭不明身份武装人员袭击。有关事件也使曼德海峡周边海域的国际航运安全风险受到持续关注。
4: The synchronization of fierce ground combat and maritime attacks places Al-Hudaydah back at the dangerous forefront of the conflict, threatening both local humanitarian stability and the security of global trade through the Red Sea. Abdulatif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
0: 下集回来继续关注。菲律宾副总统弹劾案正式开审。日本启动第21轮核污染水排海作业。

0: 据知情人士消息，截至目前，冲突已造成数十人伤亡，是近年来也门西海岸所发生过的最为血腥的冲突之一。
1: القوات الطرفين كل قوتين تحاول أن تستكشف مدى جاهزية الطرف الآخر كيف ستكون السيناريوهات العسكرية إذا ما كانت هناك عمليات مقبلة وبالتالي فالقضية ليست متعلقة بجبهة الساحل في ذاتها في عينها طبعا الساحل إذا له استثناء خاص هو باعتبار أن جبهة الساحل مرتبطة بجبهة مرتبطة بقوات البحرية والقوات البحرية طوال السنوات الماضية كانت الأكثر فاعلية في المعركة اليمنية.
0: 在过去的七年来，联合国支持和台达协议特派团一直监督也门政府与胡塞武装执行双方此前在瑞典就停火和撤军等事宜达成的协议。而本次的突发战事也是自今年三月底联合国特派团任期届满以来也门局势的首次重大升级。有观察人士警告，战火迅速重燃或打破多年的克制局面，使也门重新陷入战争。
2: بلا شك له دلالة انتهاء مهلة الأمم المتحدة وبناء على اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه بين الأطراف هذا من جانب ومن جانب آخر أن اليمنيين وصلوا إلى مرحلة اللا عودة فبلا شك المعارك هي قادمة مسألة انتهاء مهلة الأمم المتحدة هي عبارة عن مؤشر أو قد نقول إنها تعتبر فرصة من الفرص لهذه العمليات
0: 与此同时也门附近海域海上安全形势近期持续紧张英国海上贸易行动办公室此前发布通报说一艘货船在也门和台达西南方向约30海里处遭不明身份武装人员袭击有关事件也使曼德海峡周边海域的国际航运安全风险受到持续关注
3: The synchronization of Rizal-Grand combat and maritime attacks places Al-Hudaydah back at the dangerous forefront of the conflict, threatening both local humanitarian stability and the security of global trade through the Red Sea. Abdulatif Al-Oshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
4: 下集回来继续关注。菲律宾副总统弹劾案正式开审。日本启动第21轮核污染水排海作业。

0: 有观察人士警告，战火迅速重燃或打破多年的克制局面，使也门重新陷入战争。
1: بلا شك له دلالة انتهاء مهلة الأمم المتحدة وبناء على اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه بين الأطراف هذا من جانب ومن جانب آخر أن اليمنيين وصلوا إلى مرحلة اللا عودة فبلا شك المعارك هي قادمة مسألة انتهاء مهلة الأمم المتحدة هي عبارة عن مؤشر أو قد نقول إنها تعتبر فرصة من الفرص لهذه العمليات
0: 与此同时，也门附近海域海上安全形势近期持续紧张。英国海上贸易行动办公室此前发布通报说，一艘货船在也门和台达西南方向约30海里处遭不明身份武装人员袭击。有关事件也使曼德海峡周边海域的国际航运安全风险受到持续关注。
2: The synchronization of fierce ground combat and maritime attacks places Al-Hudaydah back at the dangerous forefront of the conflict, threatening both local humanitarian stability and the security of global trade through the Red Sea. Abdulatif Loshali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
3: 下集回来继续关注。菲律宾副总统弹劾案正式开审。日本启动第21轮核污染水排海作业。